استغفر الله العظيم. الحمد لله الذي أمرنا بالأمانة والعدل والإحسان، ونهانا عن الخيانة والظلم والفساد. نحمده سبحانه ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
1: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم فصل وسلم على

0: هو عما نهى أنه حذر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وعلي كلمة الموحدين وعلم لهم العزة والتمكين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عام إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. يا الله kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk di kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan salat secara berjemaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا سلطان كبواه دوليا مها مولى سلطان مها مأكلمة سلطان دان يدي برتوان باقي نجري كلانتان دار النعيم دان دوليا مها مولى سلطان كلانتان سمجا الله بلهرة وانكو دي دنيا دان آخرة أصلح الله ملكه وإحسانه وفيض عدله وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم شرعا شريفا له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian sesi khutbah berjemaah kali ini yang disampaikan oleh khatib yang bertugas Al-Fadhi Ustaz Haji Khairul Azizi bin Mokhtar, Imam Tua Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru, mengenai audit memastikan kebertanggungjawaban. Sekian secara langsung khutbah Jumaat di Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru. Salam hormat daripada saya Ruslan Cesu dan rakan teknikal Faizul Masrezu Omar. Kita kembali bersama rakan setugas Dia Fauzi di Konti Wau Kelantan FM. Silakan.
2: Okey, baiklah, itu dah bersama dengan Ruslan Cesu yang berada di Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru untuk siaran langsung khutbah Jumaat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.